0: شرطه ما يقالوا ورمل لي ليلى ويا كينا ورمل لي ليلى ويا كينا كل تجري البال انت يا بينا تلو منا
1: يا ناس تلو منا
0: سد جوزه.